دين بقول عليك العليك والعليك العليك لبرمرة بوري الشيخ بشيخ زالك بجدين مشران دبي بحويك كين ملك خدم قوم أبدا بي بقولك مال

تجمدم من بشرة دش ثامن دش كفتن تشاون خدا من بني خمينة قولي ان خوابك يا ستار قولي ان